مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني اكون زي الرعاة واشوف مجدك زيهم.

0: Shebe Modin Totem River Vesone Vonet, you not Vio de Meshois Oven, Noti Oven Soti, Resos Veres, O Jevers Bosini Goner Vesan of Teso, and of Tito Tene Fenten Sheriatayono Thoi. En so fon marin ti hobos in te fare heron chembay so afainim neotir un te benon chen herini niven in jebi bandukrator ebshois benoti
1: Rus vixos ti
0: Choice of no TV Bandukrator, if you ought to be choice of not of in Soti, Resos Becresos Lashkora. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترافع علينا واسمعنا وإيننا ويقبل سؤالات وطلبات كديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب
0: هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا مصالحات نافعة ترزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو
2: يا ليس انت

0: الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وأخواتنا.
1: أطلبوا عن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات. أبائنا القديسين رؤساء الآباء، أبائنا الأساقفة، أبائنا القمامسة، أبائنا القسوس، وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأمهاتنا الرهبات، وأبائنا العلمانيين، وعني يحكوا للمسيحيين لكان المسيح لنا أن أنفسهم أجمعين في بلوس النعيم، ونحن أيضا الأحياء أصنع منا رحمة، واغفر لنا خطايانا
2: يا رب رحم.
0: تفضل يا رب نيح نفوسهم في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. تفضل يا رب
2: أقم أجسادهم،
0: أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم يا رب تفضل أنفس عبيدك الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن فهب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك، وعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسين
2: يا رب رحم. فلنسبح من ملك القائلين مجد الله في العالم وعلى أرض السلام وفي الناس المصرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك أنتم مجد، نشكرك من أجل زمان أيها الرب إنك ستطلع الأب ضابط الكل والرب الإبن الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس، يا رب رحم الله ابن الأب فقط يا رب خطيئة العالم وصلنا لك يا الجالس على يمينه بيرحمنا، أنت عهدك القدوس عندك العارب يسوع المسيح والروح القدس، مجدا لله لك بارك كل مسبح القدوس للأبد والأبد، منذ الليل رحت بكرك يا إلهي أوامرك يا نور قدرت الطرق، لأنك صرت لي معين باكرا يا رب صوتي للغداء وجوانك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي ولد من عذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي ولد من عذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي موت الذي قام من الاموات وصعد للسماوات ارحمنا، المجد للاب والابن الروح القدس لانه كل وين ولد ارض امين، ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا، يا رب اغفرنا خطايانا يا رب اغفرنا اثامنا يا رب اغفرنا ذلتنا يا رب، افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بين قتلنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من هو ارحمنا الذي بالخطا ربعنا اجبرت البطن ليك لك المجد والعز والتقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
0: ابانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليتمن قوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا، لا تكن في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبدين، السلام لك نسألك يا ترى القديس الممتلئ المجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح سادة صلواتنا يا ابني حبيبي اغفر لنا خطايانا، سلام لا تؤت لنا نلحق المسيين أنا عذراء قديسة سأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا، ترى عذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشري اشفع فينا ما مسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فرقتين شيريني وطيبرتين طورو من الانسين شرف شوشن تابن جنس ارگ فونان منو ایل
3: تنتی غواری بن میبوتی برستاتی سیتنوت نارم بن شوزبر استفکن انو فینانی وون
2: وانیت انسوم آریاتی صافه انسیم نیت مست نوتینیس کینی وی آب نماتی

0: اسقاطب تيبو سنو
1: شروم بغارت اما بنسوس اسي شنو فينا ننتي هيري نتيف نوتي سي تشرب شني رومي
0: انسو واتنا ويري شروم بشاري نوات اري اني ام بينا نن اربا خارو قنتي نجي
1: ايتي فاي بي اسوس بي مي سي بولخين فيو طب مصفينا نبولين خيتي افير بنجينو سنرمي
0: بغر مار انتاو اوف ايبر قن بنيت انشم من اسوس قن بن كالا سنو شي بولين غوي مو
1: جيبن شوز بير اسوس مسامي ونك نخلين خيتي ننو ارفنت بك مسوا بفتي زق صولو جيانو
0: ششفن عرشي انجي لو سي او اي رات برمو سمم سمبي بندق راتو عرف ششم مسنيوني تي
2: ميخائيل بابي هويت غبريل بما اصناف رافائيل بابي ما شم تكتب تيبو سنت ترياس
0: صغري صادقي سارا سيني من انانية نينش نربن اوزن ومتو بما برجم بيسار
2: يشيرو بيمن من سرافي من يسرونو سن شوي سنجو مفتون زونا سوما توسط فايخة بهار ما انسي اوز
0: ومدفتو مبرزيتي رسم تكلسين شال بميس واسي رقي من اطرفون كفاشي بالف قائم ما
2: يا جيوس او ثيوس نيات شوني مطلت شو او اجيوس يشي روس نتفق شو اسمه متون لو او
0: اجيوس السانة توس ما تكلين ويا وري بكنا يمتكيريني او انسو تنبك لو او
2: جيك او ابو ويك او اب كو اب شو اسي سابا او تدفن بقاهي مي بول خنبك او او نمبك قايو
0: افشن قسم بيري لاشن ران فوي امو جغا سامينا الليلو يبيو فابنو تيبي
2: أبرز ريغون ستراتيا أنجيليكون نمني تغمن إبراني تفكان

0: Evangelion akit savon viot ni mishiri nem be nev ma is o web
1: kent ni mol khane ka ki khane bi o ini mi akt be o kent ni be nor khane be zit e vol khane te shere na kumar te ro shere be evangelisti shere be apostolos marko bi te ore mo
0: to be mi shoy seri e kon bi si ore mo sa evangelisti sa pa markos bi apostolos ken ni no vi na ni vo
1: shere na kumar te ro shere be chen gen ne o shere be aso forot be shoy se boro gar ge yo
2: be mi shoy seri e kon bi aso foros martiros be shoy se boro gar ge stef ken ni no vi na ni vo
1: shore sam te gon khel ma shu si tar ken khe to te zemin so to ko sem bar sen si yun be
2: me te ho vi tari me es ben so tirin agas to se volen a khise vol harun sem ni na ni te verin
1: i salam la ke ya tal azra al malik al akal hakani ya salam al farig سينا ولات لنا منوير
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطأ نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك طال عزراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا
1: بالحقيقة نؤمن بإلهنا واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء ما يرى ما لا يرى نؤمن بربنا وعد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من كل نور من نور لا مولود غير مخلوق بسبب الأفكار الذي كان كل شيء هذا الذي مجلنا نحن بشر من خلاص نزل من السماء تجسد من روح القدس من عذراء وتأن الصلب عنا نضرب الله سبحانه لما كبر قام بين الأموات في يوم انتهز كم كذب صعد للسماء فجلس على يمين في عهد في مجدي ليزين الحياة والأموات الذي لا يسمى كان كذار نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من ابن نسجد الله من قدم عليه والابن ناطق الأنبياء كنيسة أيضا مقدسة جماعة رسولية نعترف مع مضي وحدة في خرق تنتظر كيام ترمى تحدى تنغوش تبال خاطئ انتعان أصطاد سندين رمان من خين تبعون سني
3: اللهم ارحمنا قل لنا رحمة رأف علينا

0: افتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: لي فلوجيتي
2: اي ببروسافكي استاسيتي
0: اريني باسي
1: يطم نماتي.
0: ايها السيد الرب يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الاطهار المكرمين قائلا انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا ما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر اذنكم لانها تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه بطلبات قديسيك.
2: صلوا من اجل الانجيل المقدس.
1: يا رب
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا نذكرهم في صلاتنا وطلعات نقدمها لك يا رب الهنا الذي سبق وفرقده يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجانا كلنا شفاءنا كلنا قيمتنا كلنا.
1: يا ساسيتي
2: Esta city meta vuvuseo acostumento agio evangelio.
0: خوفنا
3: امام الله وانصتوا لنسمع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل معلمنا ما متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين من مزامير ترتيل ابينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا كمثل ما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب القوات في مدينة إلهنا عظيم هو الرب ومسبح جدا في مدينة إلهنا على جبل مقدس.
1: هللويا
3: مبارك ولاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الإنسان الصالح من كنز الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز الشرير يخرج الشر لكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. حينئذ أجابه قوم من الكتبة والفارسين قائلين أيها المعلم نريد أن نرى منك آية. أما هو فأجاب وقال لهم الجيل الشرير والفاسق يطلب آية ولن تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في البطن الحوت 3 أيام و3 ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهو ذا أفضل من يونان ها هنا. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. إذا خرج الروح النجس من الإنسان يمضي إلى أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة فلا يجد حينئذ يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه فمتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا فيمضي حينئذ ويأخذ معه 7 أرواح أخر أشر منه فيأتي ويسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير وفيما هو يخاطب الجموع إذا أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموا فقال له واحد من التلاميذ هو ذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. أما هو فأجاب وقال للقائل له من هي أمي ومن هم إخوتي ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي لأن كل من يعمل إرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.
1: والمجد لله دائما.
4: أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجينا من الشر بالمساء صار بين لك الملك بارس طاس بن شاي
3: تسكي فلاس منتكري وكلنا
1: طيب وابعن ساكيريا
3: من سميت أبو فامين.
4: يا Ειρήνη πόση.
1: Λεμπότησο.
4: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله وكلمة الآب الذي قطع كل بطاط خطايانا من قبل الألم المخلصة المحيا الذي نفق في وجه التلاميذ والقديسين ورسول الأطهار قال لهم اقبلوا الروح القدس لهم خطايا غفرت لهم ومن أمسكتموه عليها ومسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسل الأطهار أعمت على الذين ينعمون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة يغفروا الخطايا على الأرض ويرفعوا ويربطوا ويحلوا كل بطاط الظلم الآن أيضا نسأل ويطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا رحمتك قطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم أنعم لنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة لعلنا كالأب أهلنا يليك بك خريستوس بنوتي
1: مين أتشابي
4: يا ملك السلام أعطينا السلام الكرر لنا سلامك لنا لك المجد والبركة والعزوز مجد الأبد أمين بقولنا جميعا يا أبانا الذي
1: في السماء يا تقدس اسمك مش إذا كما في السماء كذلك أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكن نجل من الشرب المساء صار ربنا لك الملك والقوه والمجد الأبد
4: حبة الله الآب ونعمة ابن وحي شركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم جميعا من أراد أن يمضي فليمضي بسلام سلام ربي يكون معكم
1: روحك أتنو

Amém. Amém. فيتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا لكننا قلنا من الشرك بالمساء وربنا كرم علينا.

شريس الهينان بشريس الهينان صوت التسبيح الساعة الثالثة والستة من نهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا لنا نرجون يغفر لنا أثامنا وخطايانا الكثيرة أمين بالمزامير 30 معلمنا داود النبي ملك الطار بركته على جميعنا أمين.

0: زوكساس يوسي اسم القدوس قدوس قدوس وسط مشاهد انجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سر الان باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت ان قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بان امضي الى الاب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن كي لا يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن في لي يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر نقي لي يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم بإثباته في وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدنا من يبدو قول رب السلام تنوشت منك بخصوص نبيك يطلع على صوص نبي بلما يسوى بجاك يسوى من نينان. روحك القدس يا رب الذي أرسلته على تلميذك القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع منا يصح لكن جديد في عشان قلبا نقيا نخلق فيا الله وروح مستقيما جديد في عشائي. لا تطرحني من قدامك وكل روحك القدس لا تنزع مني.
2: سنتريك أيوك أبيض نظماتي
0: يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلميذك القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يصح لكن أسألك أن تجدد في أحشانا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلم روح مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة يا القادر على كل شيء لأنك أنت وضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسان آتي العام ارحمنا.
3: يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحاملة عن قدر الحياة نسألك هي الممتلئة نعمة معروس من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي لأنه مبارك ربي يوما في يوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا.
2: سنتريك أيوك أضيب نظماتي.
4: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان مالئ كل كنز الصالحات كما كنت مع زميلك المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا منحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: كينينك أعيك سوسيون أصنيون آمين.
4: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسق القيام في السماء يا ود لأنت يا باب الرحسنة افتحي لنا باب الرحمن.
5: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد مثل زولي ذا معذر أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي سلمان الحمد قدوس الله قدوس القوي قدوس العزيز المتلز قام من الموات الصعداء السماوات الحمد المجد الاب والابن الروح القدس لنا كل اهل الضعف الرميم يا اساس قدوس الحمد يا اساس قدوس الحمد يا رب اقرا قتلنا يا رب اقرا ثمنا يا رب اقرا ذلتنا تقم ارض شعبك اشفيهم بين قتلنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسك يا من رب ارحمنا لذي الخطر بعين اكبر طلباتنا عليك لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. لا تقدس اسمك ليت ملكوتك كن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض اعطني مغفر لنا ذنوبنا لكن نجرم لشبه المساء صار رب لك الملك القوى المجد الادمين السلام لك نسالك تقديس المتلمك عذراء كل حين والدة الاله يوم المسيح صعيد صلواتنا لابن حبيبي اغفر لنا قتلنا السلاء فتوات من حق مسيرنا عذراء كسر رب عنا ليصنع رحمه انفسنا اغفر لنا قتلت العذراء مريم والدة الاله القديسه الشفيعه الامينه الجنس البشريه اشفع فينا من مسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بقرار خطايانا. السلام لك انت العذراء الملك الحق الحقانية. السلام في اغر جنسنا ولدت لنا وانا سالك اذكرينا. ايضا الشفيع المؤتمنة من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
6: اقصاصي اوسي منفصل المقدس مشات من معلمنا متى الانجيلي بشير بركاته علينا امين.
5: يلا افتح المايك خلينا نصل السرور.
7: لما أبشر الجموع شاطئ للجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا ثوبا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات ثوبا للحزان الآن لأنهم يتعزون ثوبا للرضعاء لأنهم يرثون الأرض ثوبا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون ثوبا للرحماء لأنهم يرحمون ثوبا لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله ثوبا لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله ثوبا للمطلوبين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات ثوبا لكم إذا خرجوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا خرجوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فشق الملح والرمز يملح لا يصلح بعض لشيء إلا أن يصلح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ورعناه تحت المكان بل يرعناه على المنارة في يضيء لكل من في البيت هكذا في يضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أبيكم الذي في السماء.
6: والمجد لله دائما أبدين أمين. لكم القول الله بالسلامة نشتم بو كرسوس نبكيو تنغاسوس نبب نبما سواب جاك إيك سوتي منو هنينان. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطية التي تجرأ عليها ابونا آدم في الفردوس مزق سخ خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.
2: آمين.
8: ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الزول دمين كولة العذراء إنك سير شفاعتك مقبول عند مخلصنا أية الأمة طهرة تفض الغطاء من شفاعتك عند الزول دمين كي لأنه رحمك قدر على خلاصنا لأنه تعالى من أجل أنك ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وفلنا خطية من أجل اسمك القدوس
2: صنعت
8: خلاصا في وسط الأرض كلها يا مسيح لنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب فلا يسأل كل من تصرح قائلا بمجد لك يا رب.
9: نسجل لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقته من عبودية العدو ونصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد.
2: كينين كأيك استوسيون استونيون آمين.
10: أنت يا الممتلئ نعمة يا ولدة تلال العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أموات كنا فنادنا استحققنا الحياة الأبدية نلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائد المسيح وجاهنا
2: تنتشي سيم ونعظمك ومن نور حقيقي ونمجدك أيها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس نسجد له ونمجده يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسلم الكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبالكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف وننتظر قيامتنا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
11: يا حمل الله حمل خطيئة العام اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة

0: يسوع.
1: القدوس القدوس رب السماء السماء والأرض ملتين من الكرامة حمنا الله لا يبدأ في الكل أيها السادس القدوس ارحمنا يا رب لك تكون معنا حل وقف راسنا صنعنا صنعنا بالإلهة تعنا معرفة

0: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس امين. سلاما وبنيان لكيس الله الوحيد الوحيد المقدس الجمع الرسوليه امين. اذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم, اعطهم كلهم الاجر السمائي.
1: من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا يا رب
2: ارحم.
3: Logitos Kyrios, o Theos, Estos Ionas, Amin. Nes nos tiros, moe pshois morois, moe rufin jebile aus tiru, jebif naita groere iegon, o wo temeth min te pshois

بن شبه متن تطفن بريفر بس نانيف او هن نايت بنوتي بيوتن بن شويس او بن نوتي او بن سوتير ايسوس بخريستوس يا فارس كي بازن ايغون افر فويسن ايرون افر ايرون اف شبتيرون اف تيس ويرون اف تيتو تن افنتن شي هري ايطا اي او نوس اي ان صوفون وارنتي هو روف هبوس انت في اره ايرون كن باي اهوس وفاي نمني اهو اتيرو انت بن انخ خن هريني بن جيبون دكراتور بشويس بن

0: شويس بنوتي بمن دكرات ورفيوت بن شويس وه بن نوتي وه بن سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا تأتي بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبونك ارحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسر المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل الله من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومرة الناس الأشرار وقيام العداء الخافين والظاهرين

شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم ابائك كهنه وشمام سولك ليروس كل شعب وضعفي يكونوا حلال وفم سلوس القدس الاب والابن الروح القدس من الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجماعه الرسوليه من افواج 12 رسولا من فم ناظر الى الاله الانجيل مركز الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سيرس من الابن ديسكورس وقديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شدريس الكهنه قديس يوحنا زبيل فم قديس كارلس وقديس فاسيليوس وقديس غرغوريوس ونفوس 312 كتاب بنيكيم يقوس قسطنطين ماتين بافسوس فما بين الطبار المكرم رئيس الكهنه بطريقنا الوابن وعزم تدرس الثاني فما حكارتي المبارك من مجد اسم قدس الاب والابن الروح القدس

0: بولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى أهل العبرانيين، بركاته على جميعنا أمين. فأما القبة الأولى فكان فيها وصايا الخدمة وقدس مزين، لأن القبة الأولى صنعت وهي التي كانت فيها المنارة والمائدة وخبز التقدمة وتدعى القدس، وبعد الحجاب الثاني القبة التي تدعى قدس الأقداس، وكان فيها مبخرة من ذهب وتابوت العهد المصفح بالذهب من كل جانب، وكان فيه قسط الذهب الذي فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كان كروب المجد مظللين بموضع الاستغفار. هذه التي ليس لنا أن نتكلم عنها بالتفصيل، فهذه لما تصنع هكذا يدخل الكهنة إلى القبة الأولى في كل حين لإتمام الخدمة، أما القبة الثانية فيدخلها رئيس الكهنة وحده مرة في كل سنة، وليس بغير دم الذي كان يقدمه عن نفسه وعن جهلات شعب. وهذا يظهر الروح القدس إن أنعن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دامت القبة الأولى قائمة، التي هي رمز هذا الزمان الحاضر الذي فيه كانوا يرفعون القرابين والذبائح التي لا يمكنها بالنية أن تكمل من يخدم إلا بالمطعم فقط، والمشرب وغسلات مختلفة التي هي فرائض جسدية وصنعت إلى زمان التقويم. وأما المسيح فهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدمه بنفسه، دخل الأقداس مرة واحدة ووجد فداء أبديا. نعمة الله الآب هل تحل على أرواحنا جميعا يا أبائي وأخوتي أمين.
1: كأس الكيون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثانية، بركته علينا أمين. من الشيخ للسيدة المختارة ولأولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الثابت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون النعمة والرحمة والسلام معنا من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب، والآن أطلب منك أيتها السيدة لك إني أكتب إليك وصية جديدة، بل التي كانت عندنا من البدء أن نحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد جاء إلى العالم مضلون كثيرون الذين لا يعترفون أن يسوع المسيح قد جاء في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. فانظروا إلى أنفسكم لئلا تفقدوا ما عملتموه، بل تنالوا أجرا تاما. كل من يتعدى ولا يثبت في تعليم المسيح فليس له إله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن، ومن يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يقول له سلام فهو شريك له في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتبه إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن أراكم وأتكلم فمن لفم، لكي يكون فرحكم كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه.

0: لبروكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح الكرس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. الكلام الأول الذي أنشأته يا تأوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي فيه صعد إلى السماء بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذي ظهر لهم حيا بعدما تألم بآيات كثيرة، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن ملكوت الله. وفيما هو يأكل معهم أوصاهم أن لا يفارقوا أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا يعمد بالماء أما أنتم فستعمدون بالروح القدس، ويكون هذا ليس بعد أيام كثيرة. أما هم لما اجتمعوا كانوا يسألون قائلين: يا رب، هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب تحت سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة ولأقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذتهم سحابة عن أعينهم، وفيما هم يشخصون هو صعد السماء، إذا رجلان قد وقف بينهم لباس أبيض قالوا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا لا صعد إلى السماء عنكم، هكذا يأتي كما رأيتهم منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعد إلى العلية التي كانوا يقومون فيها بطرس ويوحنا ويعقوب واندراوس وفيلبس ومتى وبرسلماوس ومتى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب، هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة مع النساء ومريم أم يسوع وأخوته. لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 16 من شهر نسر المبارك أحسن الله انقضاء عليكم أنتم مغفور الخطايا والسلات من قبل مراحم ربي أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار إعلان إصعاد جسد القديسة الطاهرة مريم إلى السماء. تنيحت القديسة الطاهرة مريم في يوم 21 طوبة، وكان الأباء الرسل ما عدا توما الذي كان مشغولا بالتبشير في الهند مجتمعين حول جسدها يشاركون يتباركون منه. ثم قام الرسل بدفن جسدها الطاهر في القبر المعد لها في الجثمانية. من ذلك الوقت ولمدة 3 أيام لن تنقطع أصوات التسابيح الملائكية حول القبر كما فاحت رائحة البخور الزكية التي عطرت المكان كله. وبعد 3 أيام هذه

انقطعت أصوات التسابيح ورائحة البخور، وذلك أن الملائكة حملوا الجسد الطاهر إلى السماء وفي اليوم الثالث دون أن يشعر الرسل بذلك. وكان الرسول توما قبل ذهابه إلى الهند قد بشر في بلاد العرب وبلاد ما بين النهرين وفارس. بعد أن ذهب إلى الهند أسس كنيستها، أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا. وأثناء رجوعه رأى فوق أحد الجبال جماعة من الملائكة قالوا له: اسرع وقبل جسد والدة الإله. فأسرع وقبله وتبارك منه، وسقط الزنار الذي كان على الجسد المقدس، فأسرع والتقط ممجدا الله على هذه البركة. ثم أكمل جولته التفقدية في الكنائس. بعدها عاد على أورشليم وطلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه مريم، فأروه له. ولكي يظهر عظم معجزة إصعاد الجسد الطاهر، تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر، وطلب أن يرى الجسد الطاهر بعينيه. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا الجسد في القبر، فخافوا جدا واندهشوا. فبدأ توما الرسول يشرح لهم كيف حملت الملائكة الجسد الطاهر إلى السماء، وكيف تبارك هو منه بأمر الملائكة وأراهم الزنار. وقرر الرسل الذين في أورشليم صوما لكي يظهر لهم الرب يسوع أمر الجسد وأين هو. واستمر الصوم أسبوعين، وفي اليوم السادس عشر من شهر مصر ظهر لهم الرب يسوع ومعه العذراء مريم، وأعلمهم أن جسد البتول الطاهرة في السماء، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر وأخذ منه ناسوته لا يجب أن يبقى في تراب الأرض ويتحلل مثل باقي الأجساد، بل يجب أن يكون محفوظا في السماء. فكان هذا الإعلان سبب تعزية عظيمة لكل الكنيسة في أورشليم، ومجد الله الذي حفظ جسد والدة البتول وأحاطه بهذه الكرامة العظيمة. ولا عجب في ذلك، فإن كان موسى النبي بعد أن مكث على الجبل فحضرة الله 40 يوما واستلم منه لوحي العهد، صار جلد وجهه يلمع ونال كرامة عظيمة، فكان بالحري جسد العذراء الذي حمله الله الكلمة 9 أشهر كاملة. في ذلك يقول معلمنا بولس الرسول: إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كان خدمة الدينونة مجدا فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. وبسبب هذا المجد الذي ناله موسى دفن الله بنفسه في جبل نبو، وكلف الملاك ميخائيل بحراسة الجسد حتى لا يعصر عليه بنو إسرائيل ويعبدوه. فإذا كان الله قد اهتم بجسد موسى كل هذا الاهتمام، فكان بالحري يكون اهتمامه بجسد أمه العذراء بعد نياحتها، فيحضر بنفسه لاستقبال روحها ويكلف ملائكة بحمل جسدها الطاهر إلى السماء. شفاعة القديسة الطاهرة مريم فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 1391 للشهداء 1675 ميلادية تنيح القديس البابا متاوس الرابع البطريرك الثاني، البطريرك الثاني بعد 102 يعني، من بطاركة القرازة المرقوسية. ولد هذا الأب في بلدة مير من أبوين مسيحيين تقيين، فربياه تربية مسيحية حقيقية وعلمه العلوم الكنسية. ولما كبر مضى وترهب في دير البراموس ببرية شهيد، وصار سيرة رهبانية فاضلة بالنسك والعبادة. ولما تنيح البابا مرقس السادس اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأرقنة عليه لرسمته بطريركا، فتمت رسامته في يوم 30 هرم.

تور 1277 للشهداء سنة 1660 ميلادية، في احتفال كبير حضروا كثيرون من الطوائف الأخرى. وكان البابا متاقوس متواضعا، لم يغير كثيرا من عوائده الرهبانية بعد البطريركية، كما كان عطوفا على الفقراء والأرامل والأيتام والمحبوسين، كما اهتم بالرهبان في الأديرة وكان يوفر لهم احتياجاتهم. قد قام برسامة مطرانين متعاقبين على كنيسة الحبشة، ونقل القلاية البطريركية من حارة الزويلة إلى حارة الروم سنة 1660. قاس البابا متاقوس شدائد كثيرة احتملها بالصبر والصلاة، ووهب الله مواهب كثيرة، ولما أكمل سعيه الحسن تنيح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 14 سنة وثمانية شهور وتسعة أيام، ودفن بكنيسة أبي سيفين بمصر القديمة. بارك الصلوات، فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

السيد ربي يسألنا سيحيدانا الذي خاطب تلميذ قدسيون سمكرمين قائلا إن أنبيان وبرنك سيشان يروا ما أنتم ترون ولم يرون يسمع ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوب لأعينكم أنها تبصر ذلكم لأنها تسمع فأن نستحق أن نسمع عن بين جيلك المقدسة بطل باب

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا.

وبنوتي وبنستير وبنورو تيرين يسوس بخريستوس ابشيري مفنوتي اتونخ بيو نفشايني بيوفا بنوتي بشايني تني اني

بطنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني، تحرك الجنين بابتهاج في بطني، فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفسي الرب.

منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع العز بذراعه وشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتى ليذكر رحمته، كما كلم آبائنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. وقال

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. الحقيقه ان الصوم العذراء بالرغم اللي هو يعتبر من اصغر الاصوام عندنا في كنيستنا الا انه من اكثر الاصوام المحبوبه لينا كلنا، وكلنا بنحب نصومه، وكلنا في ناس كمان بتحب تصوم من اول الشهر، وفي ناس بتحب تصومه من ميه وملح. كلنا بنحب العذراء خالص ونحب نكرمها. فجميل اللي احنا نكون بنحب العذراء وبنحب نكون موجودين في كنيستها ونحب نسبح ونحب نمجد، لكن الاجمل من كده ان احنا نحاول نتشبه بالست العذراء. الكتاب بيقول كده، انظروا الى نهايه، انظروا الى ايه،

صح، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. الواحد يبص كده على الست العذراء على القديسين ويبص بعد كده يقلدهم. فالحلو اللي أنا مش بس أجي ومجد وسبح، دي حاجة حلوة خالص، لكن إزاي أتشبه بالست العذراء. فالحقيقة أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة في كام نقطة عن الست العذراء كانت مليانة فضائل. حتى النهاردة نلاقي كل القرايات بتتكلم من إزاي الست العذراء هي مدينة الله، وإزاي هي إزاي إن الست العذراء هي مدينة الله، وإزاي إن هي المائدة، وإزاي قدس الأقداس، وإزاي إن هي كانت رموز كتيرة جدا في العهد القديم بتكلمنا عن الست العذراء. فأنا عايز أتكلم معاكم على كم فضيلة سريعة كده، بس هنركز على فضيلة واحدة فيهم في الآخر. إحنا نتكلم عن أول حاجة إزاي كانت الست العذراء عندها الصمت والتأمل والصلاة. الحقيقة هي دخلت المسبح والهيكل، ما كانش فيه مسبح، كان الهيكل اليهودي في الوقت دوت، وهي سنها صغير خالص، وده كان فرصة حلوة ليها إن هي تحب حياة الوحدة وحبت حياة الصلاة وحبت حياة المزامير، وده كان باين جدا في تسبيحتها، تسبيحة اللي هي قالتها، اللي هي حافظة أجزاء كتيرة جدا جدا من الكتاب المقدس. عشان كده هي من صغرها عاشت وحبت الكتاب المقدس وحبت الهيكل وحبت الخدمة، وكانت صامتة ما كانتش تتكلم. حتى كان الكتاب المقدس يقول كل الأحداث اللي بتحصل في حياتها يقول لك كانت صامتة وتفتكر فين؟ في قلبها. ما كانش ليها رد فعل غير اللي هي تصلي وتسلم وتقول يا رب انت دبر. فكان كل حياتها تسليم وصلاة وتأمل ومزامير. عشان كده طلعت التسبيحة بتاعتها الجميلة اللي احنا صليناها النهاردة في إنجيل القداس، اللي من قالت فيها تعظم نفس الرب وتبتثال روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تداعى أمتي فوزم منذ الآية جميع الأجيال تطاوبني إلى آخره. طبعا كمان في فضيلة حلوة خالص عند الست العذراء، اللي هي فضيلة حياة التسليم. إزاي كانت مسلمة بشكل سلمها كل حاجة، أي حاجة هتقعدي في الهيكل تطلعوها، هي طفلة عندها 3 سنين ماشي، بعد شوية تطلع من الهيكل تروح بيت يوسف النجار ماشي، بعد شوية عند الصليب المسيحي يقول لها أنت النهاردة هتروح عند يوحنا ماشي، سلمها ما تفكرش هتاكل إيه هتشرب إيه هتعيش إزاي. هي مسلمة كل أمورها في إيد ربنا، ما بتفكرش، هي سايبة ربنا يمشي الأمور زي ما يمشي، زي ما يقول معلمنا الرسول كده، سلمنا فصرنا إيه؟ فصرنا نحمل، سلمنا فصرنا نحمل. فكانت عايشة حياة التسليم الكامل، ما كانتش تفكر خالص. كمان كان عندها فضيلة جميلة خالص، اللي هي الاتضاع، كانت متضعة جدا. وعشان تكون والدة الإله لازم تكون هي فعلا متضعة عشان تقدر تحتمل هذه الكرامة. ازاي تكون والدة الإله؟ ازاي تكون هي اللي هتشوف الأحداث وتشوف المسيح وهو على الصليب وتشوف قيامته وتشوف كل الأحداث اللي مرت بيها دي؟ لازم تكون واحدة متضعة، لازم واحدة تكون فعلا عندها مخافة ربنا. فالست العذراء كانت صامتة، كانت مصلية، كانت متضعة، كانت عايشة حياة التسليم. أنا عديت على كل الفضائل دي بسرعة، لكن الحقيقة أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة في فضيلة رئيسية في حياة العذراء، هي فضيلة الاحتمال. إزاي كانت الست العذراء محتملة؟ تعالوا نشوف كده من بداية حياتها. أول حاجة وهي طفلة عندها 3 سنين احتملت اللي هي تسيب أبوها وأمها وبيتها وتخش فين؟ تخش الهيكل. تخيلوا طفلة مجرد عندها 3 سنين لكن رغم كده تسيب بيتها وبيت أهلها وتخش الهيكل. احنا لو عندنا طفل صغير نازل المدرسة ولا حاجة 5-6 سنين احنا نفسنا بيبقى صعبان علينا، وهيروح ازاي وهيقعد ازاي ولا ينزل حضانة ازاي؟ لا، ده هي راحت احتملت لا تكون من صغرها في الهيكل. مش بس كده، في الوقت ده كان الهيكل، كان الهيكل اليهودي، فكان فيه الذبايح، فكان هي شغالة في التنظيف، سوري يعني، في تعمل الذبايح وتنظف اللبس بتاع الكاهن. فكانت من صغرها شقيانة وتعبانة وعايشة في الهيكل جوه الهيكل، ولا فتحت بقها وفرحانة خالص. احتملت بشكر وبصبر، يقول لها تعالي نظفي هنا، تعالي اعملي هنا، تعالي سوي هنا. هي مطيعة جدا وخضعة جدا. احتملت اللي هي تسيب بيت أبوها وأمها. تخيلوا طفلة عندها 3 سنين وما تستمتعش بحضن أبوها ولا بحضن أمها وياخدوها يقول لها أنت هتقعدي في الهيكل، وهي حاضر. طبعا انتوا كلكم عارفين اللي هي جت وكان باباها ومامتها سنهم كبير فكانوا نادرينها للهيكل. فاحتملت كمان ان باباها ومامتها يتوفوا او ينتقلوا من هذا العالم وسنها صغير خالص، كان عندها 8 سنين باباها ومامتها انتقلوا من العالم. رغم كده هي فرحانه وكان ليها علاقه قويه جدا بربنا من خلال حياه الصلاه، وكانت صديقه الملائكه. عشان كده نلاقيها لما جالها البشاره هي ما استغربتش الملائكه، لكن هي قالت له ازاي يكون ده ليا؟ هي كانت واضح ان هي كانت عايشه مع الملائكه وبتشوفهم بتسبح معاهم، وكانت دايما جوه الهيكل مسبحه باستمرار. فاحتملت انتقال والدها في سن صغير. كمان احتملت ان هي بعد ما تعدي السن 12 سنه يقول لها معلش انت لازم تطلعي

بره الهيكل وتبتدي تشوفي مكان تاني جديد تقعدي فيه. طب لسه هدور، ده انا ما اعرفش حد، ده انا بابايا ومامتي ماتوا، ده انا ماليش اهل، ده انا ماليش حد. مفيش اي مشكله، تحتمل بشكر وصمت. يجابوا لها يوسف النجار. يوسف النجار كان شيخ كبير وقور في السن ده، هو كمان كان بتول. يقول لها انت هتتخطبي ليوسف النجار وتروحي تقعدي معاه في بيته. تحتمل وتشكر وتروح تقعد مع يوسف النجار في بيته. طب ده احتمال فوق احتمال، ده هي احتملت اللي هي تكون لوحدها، واحتملت كمان اللي هي تخدم شيخ مسن كبير وتبقى في خدمته. تحتمل، ما عندهاش مشكله، عندها محبه للخدمه، عندها محبه اللي هي اي مكان ربنا يحطها فيه تقول له امين، ما فيش مشكله. كمان نلاقيها احتملت ان هي تسافر مخصوص لاليصابات وزكريا لما فرحت وعرفت ان هي كمان ايه، ان هي كمان حامل. لا، ده انا ما اقدرش اسيبهم، ده انا لازم اروح لهم بسرعه واخدمهم، رغم ان هي كانت كمان هي اخرى حامل. فكمان مع الام الحمل او بدايه الحمل، هي راحت طلعت الجبال وخدمت اليصابات في عز تعبها، وقعدت معها 6 شهور تخدمها وتحت رجليها وتعمل لها اللي هي عايزاه. احتمال كمان تحتمل بعد كده هوت ان يوسف النجار نقول لها ده احنا لازم نروح نقعد فين، في بيت لحم، عشان يتم الكتاب اللي قال السيد المسيح هيتولد في بيت لحم. تقول له حاضر. طب عندنا حد هناك؟ لا، ما عندناش حد هناك. طب عندنا مكان هناك؟ لا، ما عندناش مكان هناك. ما فيش مشكله، تحتمل تروح تتولد زي ما انتوا كلكم عارفين، في عز البرد وفي المزود وفي ظروف اقل ما يكون، هي ما فيش اصلا حاجه خالص، لكن رغم كده هي محتمله، هي فرحانه، هي شاكره، ما عندهاش اي مشكله في اي حاجه. تولد في مزود البقر وتبقى فرحانه وتشوف مجد المسيح وجاي له المجوس وجاي له الرعاه، وحاجه جميله خالص. كمان تحتمل ان بعد ده كله نلاقي هيرودس عايز يقتل مين؟ عايز يقتل السيد المسيح. فيقول له يلا هنجري دلوقتي على مصر. تخيلوا لو واحد فينا مثلا بيخدم خدمه عشوائيات مثلا ولا حاجه، ومسافر باوتوبيس ولا بقطر، يقعد مثلا 3-4 ساعات في العربيه ولا في القطر، ينزل يقول ده انا ظهري ايه؟ ده ظهري اتقطم. تخيل بقى الست العذراء محتمله سفر على رجليها وتمشي من هنا لهنا لهنا لهنا، واقصى مكان بتقعد فيه مثلا هو 2-3 أسبوع، ولا هنغير عشان الجرود بتجري ورانا، ده هيموتونا، عايزين نجري تاني نروح مكان تاني. وهي في عز تعبها وشايله ابنها ومعاها شيخ كبير وماشيه محتمله، هنروح من هنا لهنا ماشي، هنروح المحرق ماشي، هنروح الحته الفلانيه ماشي، ما عندهاش مشكله خالص. كمان تحتمل تاني العوده اللي هي ترجع تاني الناصره، الناصره اللي كان بيقال عنها الكتاب المقدس امن الناصره يخرج شيئا صالح. كان معروف في الوقت ده الناصره كان بلد مش حلوه، بلد مش لطيفه، كان حتى سمعتها مش احسن حاجه، لكن رغم كده تحتمل ما تكلمش مع يوسف نجار، اوكي هنسكن هنا خلاص، ما فيش مشكله خالص، فرحانه بتحتمل بصبر وبشكر. كمان تحتمل بعد كده هوت حياه الفقر. هي قاعده مع المسيح لما كبر شويه ومع يوسف النجار لغايه ما تنيح، كانت فقيره غلبانه. بعد كده المسيح يقول لك ليس له اين يسند راسه، فكانت معاه في كل حاجه، وعمرها ما اتكلمت وقالت له هناكل ايه ولا هنشرب ازاي ولا هنعمل ايه. احتمال. عشان كده لما جت شافت كمان ابنها على الصليب، ده كان اعظم بقى احتمال في حياتها. ده كله كوم، واللي جاي ده كوم تاني خالص. ازاي تشوف السيد المسيح وهو ابنها والهها وتصلب قدامها على الصليب، زي ما قال الكتاب المقدس يجوز في نفسك سيف. عشان كده هي احتملت بشكر وبصبر، عشان كده هي كانت جميله، كانت عظيمه، كانت محتمله، لان هي فعلا كان عندها اتضاع حقيقي. طب احنا ازاي نتعلم من احتمال الست العذراء ده؟ ازاي نحط قدامنا اللي انا ابقى في عيد زي عيد العذراء ده ما اطلعش كده فاضي، انا لازم اطلع انا كمان بحاجه. الحقيقه انا عايز اتكلم معاكم في نقطتين ثلاثه بسرعه خالص، مش هياخدوا دقيقتين. ازاي انا استفاد من الاحتمال في حياتي؟ اول حاجه عشان استفاد من الاحتمال ده، اول حاجه اتعب. اتعب، اتعب في ايه؟ اتعب في حياتك، لان كل واحد سياخذ اجرته حسب تعبه. الكتاب المقدس قال كده، كل واحد فينا سياخذ اجرته حسب تعبه. في ناس بتهرب من التعب، في حد مش عايز يتعب، لكن الكتاب المقدس يقول كده بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وكمان أنبا بولا يقول كده من يهرب من الضيقة يهرب من الله. عشان كده على قد ما الواحد يتعب في صلواته، يتعب في بيته، يتعب في خدمته، يتعب في تربية ولاده، على قد ما يبقى عنده قوة احتمال. ما تتعب، اتعب في بيتك، اتعب في خدمتك، اتعب في ولادك، في تربية ولادك، اتعب اللي انت تكون إناء مقدس لربنا يسوع المسيح، اتعب اللي انت تكون نفسك تجاهد في حياة الصلاة، اتعب اللي انت تكون تايب توبة حقيقية. اتعب، اتعب واحتمل زي الست العذراء. تاني نقطة

اصبر. نلاقي كده الكتاب المقدس يقول ايه؟ انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. اللي بيحتمل لازم يكون عنده فضيلة الصبر، لان الكتاب قال كده من يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ فهذا يخلص. عشان كده يبقى لازم احتمل واصبر. يبقى قلنا اتعب، قلنا كمان ايه؟ اصبر. كمان تالت حاجة اثبت. اثبت في ايه؟ اثبت اول حاجة في وعد المسيح، المسيح اثبته فيا وانا ايضا فيكم. كمان احتمل في ثبات قانوني الروحي. هل انا ثابت فعلا في قانوني الروحي ولا مش ثابت؟ هل انا فعلا حابب ان انا فعلا يبقى لي علاقة بربنا ولا مش حابب؟ حابب ان انا اكون فعلا ثابت في وصايا الانجيل ولا مش، ولا لسه الانجيل مش مليني؟ هل انا دخلت الى العمق زي ما قال كده السيد المسيح لبطرس ادخلوا الى العمق ولا لا؟ عشان كده لازم اثبت في المسيح، اثبت في الكنيسة، اثبت في الانجيل، اثبت في قانوني الروحي، اثبت في جهادي. ما بقاش كل حاجة كده عندي ايه؟ سهلة. لان الكتاب المقدس يقول كده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف؟ كما هو مكتوب اننا نمات من اجلك كل النهار. يبقى قلنا ايه؟ ها؟ اتعب، اثبت، اصبر. اخر نقطة اغلب. ودي الحقيقة حلوة خالص، لان الغلبة والنصرة دي الرجاء بتاع الاحتمال. انا لما احتمل يبقى عندي رجاء اللي انا هيحصل ايه؟ هيحصل الغلبة. عشان كده نلاقي الكتاب المقدس في سفر الرؤيا قال من يصبر او من يغلب سبع مرات. سبع مرات يقول مثلا من يغلب يرث كل شيء، من يغلب يكون له ثياب جديدة وحصى جديدة ويعرف اسم إله الجديد، من يغلب لا يأذيه الموت السن، وهكذا. فعشان كده أنا لازم أكون عندي في الاحتمال اللي أنا عندي رجاء اللي أنا في يوم من الأيام هخش الأبدية، هبقى مع ربنا في حياة لا تنتهي، فرحان. عشان كده أحتمل عشان أفرح في الأبدية. وكل تعب أنت بتتعبه وبتحتمله على الأرض هو متخزن ليك ومتشال ليك فوق، وربنا هيكافئك عنه. يبقى إحنا النهاردة في عيد أمنا العذراء اتكلمنا عن فضيلة الاحتمال، وقلنا اللي احنا عايزين نتعلم منها اللي انا اتعب واللي انا اصبر واللي انا اثبت في جهادي وفي كنيستي وفي قانوني الروحي، واللي انا اغلب بنعمة ربنا عشان اخش الابدية. ونطلب شفاعة ام النور عننا في كل وقت. كل سنة وحضراتكم طيبين. لإلهنا المجد الدائم للآن والى الابد، امين.

0: سوفياس وبروس خومين كيريا ليسون كيريا ليسون خن أوم إثمين
1: حقيقة نوم بإله واحد الله الآب
2: بالضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس
3: ومريم العذراء وتعلم سبعا على بلاط بولتي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجالس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن الناطق بالانبياء وبكنيسه واحده مقدسه كما الرسوليه ونعترف مع معبودية في الخطايا

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين.

واصعد الى السماوات وجلس عن يمينك ايها الاب ورسم يوما للمجازاه هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونه بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

وأعطاه أيضا لتلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يسفك عنكم وعن كثيرين. يعطى

فأعطاها أيضا لتلاميذه القديسين وطهر قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي.

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك كرابينك من الذي يعلاك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

0: أنا مستحقين كلنا يا سيدنا من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نتكون نكون جسدا واحدا روحا واحدا نصيبا وميراثا مع جميع قدسك الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: السلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله.

0: التي اقترنت لك بالدم الكريم الذي لمسحك احفظها بسلام وجميع الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها، ولا نذكر يا رب رئيس الاساقف وبطريركنا البابا الانبا طاودروس الثاني.
1: صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الانبا طاودروس الثاني، بابا بطريرك رئيس اساقف المدينه العظمى الاسكندريه وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية.

0: يفصلون معه كلمة الحق باستقامة لنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل أبانا قام سوى أبانا قصوص وقنا الشمس والأفزاق.

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل ما وضع كل ديرة أبينا الأرثوذكسية
1: صلوا من أجل خلاص العالم مدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجنة.

0: إنا تفضل يا ربي يا النار في هذه السنة باركها
1: إلى نار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدار يا وفرح وجه الأرض وعولنا نحن البشر.

لك نعمتك فرحمتنا ليور وحرصل تكسر أثمار وعدال الزرع والحصاد دبر حياتنا كمانيك بارك كنيستنا لصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل المرأة واليتيم والغريب والضيف من أجلها كل الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عن كل تترجاك لأنك أنت للتعظيم طعام طحين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا نعيما إذ يكون الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

هذا يا رب وأمري ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تسكب جميع القديسين الذين أرضوك منذ البيت. أبي الأطهار وسائل أبي الأنبياء رسل بشير الإنجيل الشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما أريم التي وضعت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس صفنوس الشمس والشداء ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباترياك القديس سويرس معلمنا اشكرس قديس اسنس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زابير فهم قديس اوديس قديس اوفيليس قديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالآيات قديس غريغوريوس العجاب قديس غريغوريوس الأرمني 618 مجتمعين بنيقيا وال150 بقسطنطينية ومنتين بأفسوس أبيانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولس والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح أبانا أنبا بولس تموهي حسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسع الأربعين شهيدا شقشهات والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كملقس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا درس قس أبانا أنبا بخم صاحب الشركة تدرس تلميذه وأبانا أنبا شنود رئيس متوحدين أنبا يوسف تلميذه أبانا أنبا تكله منوت الحبش أبانا أنبا أبراهام أسقف الفيوم وجيزة وابونا ميخائيل البحيرة تلميذة وأبانا البابا البطريرك كيرستانس وأبانا أرشدياكون حبيب جرجس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين صلاتهم تربطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لن نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين سبقوا فرقدوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب أن تسكن نفس أبينا المتنيح القمص حنانيا صبحي وأبينا المتنيح القمص فيليسيوس فرج وأبينا المتنيح القمص قسطنطين موسى وأبونا المتنيح القمص بطرس جيد وأبينا المتنيح القمص إبراهيم جبرا وأبينا المتنيح القس تناغو أرمنيوس وأبونا المتنيح القمص بيقول مسعد وأبونا المتنيح القس شنودة كمال وأبونا المتنيح القس ميسائيل ذكري وجميع من ودع وجميع أبا هذه الكنيسة الذين رخضوا في الإيمان. أيضا يا رب نفس أبي عبيدك المتنيحين المرحوم أيمن سمير والمرحومة أنجيل أمين وأبينا المتنيح القس أنجيلوس ميخائيل وعبدك المرحوم عادل فكري وعبدتك المرحومة سوزان عبد الملاك وعبدتك المرحومة سوريا أمين وعبدتك المرحومة مارجريت منير بولس وعبدك المرحوم نزي فريد برسوم وعبدك المرحوم مينا عادل وعبدك المرحوم جرجس كامل وعبدتك المرحومة منى فرج وعبدك المرحوم عاصم رمزي وجميع من وضعت أسماءهم على المذبح. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع قدرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك

كذلك كما أيضا في كل شيء يتمجد تبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله الاب ضابط الكل ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح لانه جعلنا لنا الان نقف في هذا الموضع المقدس نرفع ايدينا الى فوق ونخدم اسمه القدوس هو ايضا فلنساله ان يجعلنا مستحقين لشهاده وصعود اسراره الالهيه الغالية.

معنا على هذه المائدة اليوم عمانوئيل إلهنا حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله.

الجالس على كرسي مجده، الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر

الأصوات الحيوانات غير الجسدانيين يقولون تسبحة الثلاث تقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كرسيهم وأربعة وعشرون إكليلا ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون جاما من ذهب في أيديهم مملوء بخورا الذي هو صلاة

ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين: قدوس الله الآب ضابط الكل أمين الليلويا، قدوسا ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا أمين الليلويا، قدوس الروح القدس الباركليت أمين الليلويا.

مقدسة ومملوءة مجدا وآلة الله الطاهرة القديسة مريم العذراء أمين. هللويا. مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين. هللويا. من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا أن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وانا

0: نسألك يا سيدنا طاهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمانا بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت، نكسر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك.

0: يسوع.
1: يا رب دافعنا ايضا واغفر لي خطايا الكثيره حيث كسر الاسم تقسونك نعمتك من اجل خطاياي خاصه ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمه روحك القدوس حاللنا وحلل كل شعبك من كل خطيه من كل كحول من كل لعنه من كل لقات الامور الهرسي. اذكر بسلام كنيستك المقدسة الوحيدة الوحيدة اللي نعرف سوى بسير رسول اذكر بسير تقليل والمعظم لما تدرس السينب عزي الحزن ايش في المرضى اعطي المحتاجين الذين رقد ربنا يحمل اخوتنا الذين في كل شدة في كل ديكار افهم المظلومين مع المظلومين يستفيدون تقليل التوكيد ولادك وبعدك الذي ليس لهم احد يذكر مذكر اذكر رب اباء الكهنة الحاضرين معنا اذكر كهنة الكنيسة اذكر رب الخدمة اعطينا طوبة حقيقية يا رب ربنا ابنا رب اعطينا اكتب اسم المسيح يا رب اجتماعاتنا باركها
0: خلصت حق مارك.

0: آمين واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم وجعلها واحدا معه له بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا وكلنا بالحقيقة ومن أن له لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: آمين آمين آمين أؤمن أن هذا هو

من فضلكم يا جماعة اللي جاي متأخر ما ينفعش يطلع يدخل يتناول وهو مش مستعد. القداس اللي فوق ابتدى، واللي عايز يتناول وجاي متأخر يطلع فوق. اللي هيتناول يكون له أب اعتراف، يكون موظف على التوبة، ما يكونش متخاصم مع حد. أخطيت سامحوني، أخطيت حلوني يا باي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا ظهورك تسبيحهم بيزيد لهيب.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.